مو حال كيف ننسى ذيك الجلسة مع غزالي زين العبسة قول ملك بوسط المرصة وفي جنان وريدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت الجلسة دي فات الخلاوة.

ولا تشوفهم في غياب الزيتون عدب للعشق المغبون العقل يضحال ومفتون او في القلب وقيدة كل شي بالقاعدة مازال ما نسيت قلت هادي فاس الخلاوة جريع الكاس والعين كحلايا.